0: وبركاته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أشرف الأرض والأجام وإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا ربي شرفا وكرما ومحبة وتعظيما
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

哦，来了。معاشر المسلمين رحمكم الله روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد الايام حج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها ما كان ركعتين من الظهر فجاء سيد الخطيب على المنبر فلا يتكلم من احدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله.

يوم الأضحى عيدا للمدمنين وموسما للبر والتراهم بين المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها.

فاطمة الزهراء وخاجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أميه المعظمين عند الله والناس أمجد وعباس وعلى بكية الصحابة

0: عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطمه الله في الأرض سو سفتكم فإن تصلية الصفوف من تمام الصلاة. أخي الصلاة.

الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الحمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلا أنت يا ربنا سبحان الله سبحان الله. دائما يا ربي على الحمد لله.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته